لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

Bye.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني.
1: أنا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

بحرين اف ام على هوا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسير في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟
1: ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: كيف الحزن ينساك وعني بديت احس بك عادي.
1: منى عيني ما بسألك كيف العيون الوسيلة.

لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش طاقة إيجابية

0: وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يومياً من الساعة 9 ل 10 صباحاً
1: على بحرين FM
0: في رفرش مع نورة أبو الشوك. الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. اليوم الأحد 24 مايو 2026، يوم جديد نسأل الله فيه إن شاء الله الخير والبركة. اليوم صباح خاص نهديه لكل من شد الرحال إلى بيت الله الحرام، لحجازنا الغالين، رحلة مباركة مليئة بالمشاعر واللحظات العظيمة. أسأل الله إن شاء الله أن ييسر أموركم ودروبكم ويحفظكم في كل خطوة ويتقبل منكم جميعا بإذن الله. أيضا للأشخاص اللي ينتظرون حجاج بيت الله الحرام، إن شاء الله يعودون سالمين غانمين ويتقبل منهم يا رب ومنا جميعا بإذن الله. إذا نبدأ صباحاتنا معاكم، وهذه تحياتي نور أبو شوك وتحيات المخرج محمد الدوسري. اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو ريفرش بسيط وابتسامة،

حياكم الله. اليوم مستمعينا راح نتكلم عن عدة مواضيع بإذن الله، وخلوني أعطيكم ملخص حلقتنا لهذا اليوم. راح نتكلم عن سر العطور اللي تدوم وتثبت أكثر من غيره. يا ترى شنو السر وشنو الطريقة؟ وهل مثل ما كنا نعرف أن بس أن نحطها في أماكن الناب أم لها يعني أشياء ثانية وأسرار ثانية؟ راح أقولها لكم إن شاء الله خلال حلقتنا. أيضا راح نتكلم عن الفضول، نتكلم بالتحديد عن الفضول المعرفي، الفضول الإيجابي، ويعتبر وقود العقل الذكي، وراح نتعلم مع بعض شلون يكون عندنا فضول معرفي مفيد. أيضا راح نتكلم عن شلون ممكن أي شخص يسمعنا الآن، أي شخص يسمعنا مهما كان عمرك، مهما كانت وظيفتك، مهما كان وضعك، مهما كنت في أي مكان في أي ظرف، شلون ممكن تكون شخص مميز. رح نعطيكم الخلطة الحلوة بإذن الله، إن شاء الله رح نطلع من خلال هذه الحلقة بكل الإفادة. أيضا رح أتكلم عن ملخص منوع عن كتب شهيرة تتكلم عن تحسين النفسية، يعني يجمعنا لكم من هذا الكتاب شنو قال الكاتب الفلاني، من هذا الكتاب شنو قال الكاتب الفلاني، وبعدين احنا نطلع ان شاء الله بمجموعة من الخيارات اللي موجودة عندنا لتحسين النفسية. كذلك راح نتكلم عن ونتحدث عن شلون تغير العالم من اول محاولة، وراح نطرح لحظات صنعت من خلالها أول لحظات في التاريخ، من خلال أول من غير شكل العالم، أول شخص من كل شيء. راح نقول لكم بإذن الله في حلقتنا، وبإذن الله إن شاء الله راح تكون حلقة جميلة رائعة بانتظاركم. خلكم معنا.

0: كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.
1: خليك رفرش دائما.

صباح الخير وحياكم الله مستمعينا. اليوم في جونة هناك تحذير عن رياح شمالية غربية قوية السرعة تؤدي إلى أمواج عالية وتصاعد الأتربة في بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى والجنوبية، وتستمر حتى اليوم الساعة 6 مساء.

بالنسبة لدرجة الحرارة الحالية 32 درجة مئوية وفيلز لايك 34، يعني تحسون كأنها هي 34. بالنسبة للعظمى اليوم 37 درجة مئوية، وبالنسبة للصغرى هي 26 درجة مئوية. بالنسبة لنا احنا في الخليج يعني يعتبر اليوم جو ربيع، يعني مو جو صيفي بعد. عموما جونا نوع حار نسبيا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق وتحول الجو إلى معتدل خلال الليل. بالنسبة للرياح شمالية غربية يصل أقصاها إلى 46 كيلومتر في الساعة، ثم تقل سرعتها من 9 إلى 19 في وقت لاحق من الليل. حالات البحر من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر. من المتوقع أن الأجواء بإذن الله راح تكون طيبة وجميلة خلال هذا الأسبوع، راح تكون صيفية مشمسة بلا تصاعد أتربة ولا غبار ولا هواء قوي. ابتداء من بكرة بإذن الله راح تتفاوت درجات الحرارة النسبية ما بين 42 إلى طبعا 38 درجة مئوية كحد أدنى وكحد أعلى. بالنسبة للرطوبة النسبية الحالية هي 46%، والعظمى 75%، والصغرى 20%. موعد شروق الشمس اليوم كان في تمام الساعة 4:47 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة 6:22 مساءً.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

0: Good morning, my dear.
1: Good morning وحياكم الله. اليوم بناخذكم في عالم مختلف شوية، عالم يلامس ذوقنا اليومي ويؤثر في حضورنا بشكل مباشر، وهو عالم العطور. يعني لا تظن أن العطر اللي اليوم أنت بتختاره وبترشه وبتمشي كذي بين الناس، هذا العطر ما يترك انطباع عنك أو ما يترك تأثير عنك أو ما يترك أيضا ذوقك من خلال هذا العطر. كثير من الناس تتأثر بهذه الروائح، فاليوم حبيت ان احنا نسولف عن سر ثبات العطور ورائحة العطور من شخص الى اخر. واول شيء، كثير من الناس يسأل ليش بعض العطور تثبت طول اليوم بينما عطور ثانية تختفي بعد ساعات قليلة. هل الموضوع مجرد سعر او علامة تجارية، ولا غشوني في العطر، ولا في سر اعمق خلف هذا الثبات؟ الحقيقة الموضوع مرتبط بعلم دقيق، علم داخل صناعة العطور. هو يعني يقول لكم تركيبة العطر نفسها هي اللي تقول لك والله هذا العطر ثابت ولا غير ثابت. شلون؟ مثلا يتم بناء كل عطر على ما يشبه الهرم مثل ما احنا عارفين. أول شيء اللي هو قلب العطر اللي يعطيه هويته، والقاعدة، والأخيرة هذه النفحات الخفيفة السريعة اللي هي رأس الهرم. أوكي؟ الحمضيات والأعشاب تعطيك انطباع الانتعاش لكنها ما تبقى مدة طويلة، بينما يظهر قلب العطر اللي فيه زهور توابل هو اللي يعطي الشخصية الأساسية للرائحة وأيضا ثبات العطر. لكن العامل الأهم مو القاعدة اللي تتكون من مكونات ثقيلة مثل العنبر والمسك والأخشاب، وهي اللي تخلي العطر يظل حاضر لساعات طويلة على البشرة. يعني مثلا اللي رحت أنت تشتري عطر، دائما اسأل عن قاعدة العطر. القاعدة هي اللي تؤثر على ثبات العطر، يعني القاعدة هي اللي راح تشمها أكثر من غيرها. يمكن هذلاك التركيبات الأخرى اللي هي قلب العطر أو النفحات الأخيرة كذي، هذه يمكن تحسها كذي أول ما ترش، بس بعدين

يختفي، اللي يبقى هو قاعدة العطر. الأمر ما يتوقف هني بس على تركيز العطر نفسه، أيضا هو يلعب دور مهم، فكل ما زادت نسبة الزيوت العطرية زادت قوة وثبات الرائحة، لكن بطريقة مدروسة داخل التركيبة. لذلك أنا شخصيا ما أنصح بأن الشخص يعني يأخذ عطور مقلدة، يعني أوكي كل واحد مثلا بيسوي له عطره الخاص أوكي، بس العطور المقلدة ما تدري أنت كم فيها كمية الزيوت والتركيب الكيميائية اللي حاطينها، هل هي صحية ولا لا، هل هي مناسبة ولا لا، فيظل الواحد يعني يحتار إن هل هذا الشيء زين ولا لا. بس بالنسبة لي شخصيا أنا ما أيد إلا تأخذ العطر نفسه اللي مسوينه في مصانع بتركيبات معينة، حتى على صحتك والجهاز التنفسي ممكن يأثر، فمهم ان احنا فعلا نختار العطور بشكل يعني ممتاز. ايضا ممكن نفس العطر يعطي نتيجة مختلفة من شخص لآخر، يعني صدق فعلا هذا ممكن تجربتوها، يمكن نفس العطر انت تحطينه ونفس العطر مثلا اختك او امك تحطه، فيهم هم غير وفيك انت غير. ليش يا ترى؟ لان يقال ان حسب نوع البشرة، حسب درجة ترطيب الجسم، حرارة الجسم، هذه كلها تأثر على نوع العطر، وكأن العطر يتفاعل بشكل خاص مع كل إنسان. يعني أنا دائما ألاحظ الشخص اللي مثلا دم حارس، ونقول هذه لازم تحط له عطور دائما خفيفة، لأن هذا العطر الخفيف راح يكون فواح، لكن الهادئ لما تحط له عطر حتى لو قوي يبرد فيه. سبحان الله، يعني كل واحد لازم يعرف حق نفسه بالضبط شنو العطور تكون ثابتة فيه. في النهاية اختيار العطر المثالي مو بس ذوق، بل هو فهم بسيط شلون يشتغل العطر من الداخل. لازم أعرف تركيبة القاعدة بالذات عشان إذا أنا بثبات وبريحة شم وايد أسأل عن قاعدة العطر، وأيضا أهتم في البشرة لأن ترطيب البشرة وتفاعل العطر مع البشرة وايد لدور. ربما عطور تكون ممتازة عندك في فصل الصيف ولكن في الشتاء ما غير مناسبة، رغم أنه هو عطر مثلا ممكن تستخدمه في الفصلين، لكن لازم تعرف شنو العطر اللي ثبت معاك والعطر اللي ما يثبت معاك، العطر اللي يكون فواح بزيادة ومناسب لك، ولا العطر اللي بسرعة يروح لأنه ما ناسب خلينا نقول جسمك أو بشرتك أو حتى تركيبتك الشخصية. هذه بالنسبة حق ثبات العطور، وإن شاء الله دائما أيامكم معطرة بالمسك والعنبر والياسمين يا رب.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين
1: ريفرش
0: ريفرش للعقل

الفضول المعرفي هو واحد من أهم محركات العقل، لأنه يخلي الإنسان دائما في حالة بحث مستمر عن الفهم والتطور بدل ما يكتفي بالمألوف والموجود. يقول العلماء النفس أن الإنسان الفضولي يتعلم أسرع ويتذكر أكثر، لأنه ما يتلقى المعلومة بشكل سطحي، بل يبحث عنها ويقارنها ويربطها بشيء يعرفه مسبقا، وهني يصير التعلم أعمق وأثبت في الذاكرة. يعني ما حد بحث عن المعلومة وقالها، هو يعني يدور على المعلومة وفهمها وربطها وحاول أنه يكون عنده فهم. لكن المهم هو شلون نوظف الفضول بشكل مفيد. ممكن الفضول لازم يفتح عندنا باب من التساؤل، يعني مثلا في أمور الناس الخاصة، في أشياء ما لها علاقة، ما بتطورني ولا بتقدم لي شيء، هني المفروض أن أنا ما ضيع وقتي فيها، وإنما أضيع وقتي في الفضول اللي فعلا يفيدني على مستوى النفسي، على مستوى الروحي، التواصل مع الله، الفهم الحياة، الأمور هذه اللي الواحد شوية يتأمل يتدبر فيها في موضوع أنا بفهمه بعرفه، في تحليل في مجال عملي. أول شيء يعني الفضول الذكي هو اللي يخليك تسأل ليش هذا الشيء يصير، وشلون يصير، أول شيء ليش يصير، بعدين شلون يصير، بعدين شنو الفكرة اللي وراه، بعدين شلون أقدر أستخدمه في حياتي. هذه هو الفضول الذكي. فلما توجه فضولك نحو المعرفة فعليا تبني عقل أقوى، لأنك تحول كل موقف بسيط إلى فرصة للتعلم. حتى الأشياء اليومية مثل طريقة عمل التطبيقات أو أسباب الظواهر اللي نشوفها أو فهم مشاعر الناس، كلها تتحول لمجال اكتشاف. تطبيق الفضول يبدأ من طريقة بسيطة في التفكير والتعامل مع الأشياء اليومية. فمثلا اسأل بدل ما تمر مرور عادي على أي شيء أو أي معلومة تسمعها أو أي موقف تشوفها، جرب تسأل ليش صار وشون اشتغل وشون الشيء اللي وراه. مجرد هذا السؤال يفتح لك باب فهم أعمق بدل التلقي السطحي. لا تكتفي بالإجابة الأولى، الفضول الذكي ما يوقف عند أول معلومة، بل يدفعك تبحث أكثر، تقرأ عن مصدر ثاني وتقارن الفكرة من أكثر من زاوية. أيضا اربط المعلومات بحياتك، يعني مو كل شيء

تحفظه، لكن حاول تسأل نفسك شلون أقدر أستفيد من هذه المعلومة، وين أطبقها في يومي، وهني يكون التحول من معرفة إلى استخدام فعلي. جرب أيضا أشياء جديدة. الفضول مو بس أسئلة، هو تجربة، هو تغيير روتين، هو تعلم مهارة واكتشاف شيء جديد، اكتشاف شعور جديد، لأن تجربة تغذي العقل أكثر من القراءة فقط. أيضا خفف من الاستهلاك السلبي، مو كل فضول مفيد، مثل الأخبار الزايدة. يعني مثلا أوكي أنت تحب تطالع أخبار، أوكي، بس كثرة الأخبار وايد السلبية اللي تتابعها ممكن أنها يكون لها تأثير سلبي أيضا على السترس، على الجهاز العصبي. فخفف من الاستهلاك السلبي، يعني خلي يكون فضولك دائما نحو الأشياء اللي ترفعك وليس الأشياء اللي ممكن تسبب لك إدمان عليها. في ناس ممكن يتعودون على شيء يدمنون عليه. أيضا كل ما استخدمت فضولك بشكل واعي يصير عقلك أوسع وتفكيرك أعمق وحياتك أغنى بالمعلومات والتجارب. الفضول المعرفي يحمي العقل من الجمود ويخلي التفكير مرن ويزيد من الإبداع، لأن العقل اللي يسأل كثير يفكر أكثر من اتجاه. وفي النهاية الفضول إذا وجه صح يصير مفتاح للمعرفة وطريق لعقل أوسع وحياة أعمق فهماً.

يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

حياكم الله. من الأمور اللي تعطينا طاقة وحيوية نحن نكون مميزين جدا، والصراحة لازم نفهم أن التميز معناه أنك تعمل أكثر من غيرك في الجانب اللي أنت تبي تتميز فيه. هذا الصج، هذا الصج يا جماعة. بالأمس كنت أسولف مع صديقة من الصديقات وكانت تقول أن الحمد لله أن الله يعني سبحانه وتعالى يعني هي تشوف هالشيء أن الله معطاها محبة الناس وقبول من الناس. فكنت أقول لها هاي الشيء أكيد فضل من الله سبحانه وتعالى أولا، ثم سعي كثير منك. يعني الإنسان اللي صار عنده قبول من الناس اشتغل على شخصيته وايد، اشتغل على نفسه وايد، يعني هو وايد تعلم الحلم، تعلم الصبر، تعلم التسامح، تعلم انه هو يتقبل الآراء، يكون مرن، ترى وايد أشياء اشتغل عليها علشان يكون مميز ويكسب قبول ومحبة الناس. فأنا بالنسبة لي أي شيء أنت تبي تتميز فيه، وأعتقد عند كثير من الناس، مهم تشتغل على هذا الجانب أكثر من غيره. يعني الشخص اللي يحب يكسب احترام الناس، من المهم ان هذا الشخص يشتغل على شخصيته، يشتغل على سمعته، يشتغل على كيانه بشكل عام، ان شلون هو ممكن يعني انا اتكلم قدام الناس، شلون انا اكسب سمعه طيبه قدام الناس، شلون احسن سمعتي، شلون وايد اشياء. كل شيء انت اليوم تبي تبرزه وتكون مميز فيه والناس تشيد لك بأن أنت شخص مميز في هالجانب، مهم تعطي فيه أكثر من غيرك. مثلا أني حق الشخصية أن يكون عندك قيم عليا. إذا تبي تكون مميز في شخصيتك يقولون والله شخصية كاريزمتك ولا شخصية واو حلوة شخصيته، لازم يكون عندك قيم عليا في الحياة، لازم تكون عندك إنسانية عالية في الحياة. اللي مثلا تقول عنه اليوم والنعم فيه وفي تربيته هو مميز عند كثير ناس غيره لأنه تعب على هالشيء، حافظ عليه بينه وبين نفسه قبل الناس. الصادق اليوم اللي يشاد به بأنه هو صادق، هو تعب على نفسه وايد ودفع ثمن وايد. يعني أحيانا يعني الصدق يكلفك شوية، ولكن صدق هو منجي بس بيكلفك في البداية. يعني في ناس وايد تسأل عليك، في ناس وايد مثلا تضايق منك، في أشياء اندفعت جزاءها أن يكون عندك هذا القيمة العالية. أيضا الطيب جزاء وقفات كثيرة وقفها مع الناس، صاحب الهيبة امتلك عزته وكرامته من الله سبحانه وتعالى، فصار صاحب هيبة، صاحب حضور، الناس تشيد بهالشيء. فاللبق اليوم اللي حرص على أنه يكون لبق في شخصيته، حرص على اختيار كلماته قبل لا ينطق فيها، قبل أي مكان، قبل لا أي روح أي مكان، يفكر في الكلمة قبل لا يقولها. لذلك اليوم صار يقال عنه أنه هو لبق فصيح الكلام. كلها أمور تخلي منا شخصياتنا مميزة، لأنها باختصار اجتهدنا فيها لأنفسنا ثم انعكست على حياتنا وعلى علاقاتنا. أما المميز في الحضور، هو اشتغل على مظهره، على طاقته، على ثقته بنفسه، حاضر بكل حواسه واهتمامه لما حد يكلمه ويخاطبه، عندهم تواصل بالعيون والحضور ويعطيك كل حواسه علشان ينتبه لكلامك. لذلك الناس يذكرونه وايد. ليش؟ لأنه يترك فيهم شعور أكثر من الكلمات. وانت على فكرة لما تقعد في مكان وتي تترك فيهم شعور ما ينسونه أكثر من كلماتك اللي ممكن تقولها. فشون نترك فيهم هذا الشعور؟ من خلال أن أنا أعطيهم اهتمامي، من خلال أعطيهم كلمة ما يحتاجونها، أو حتى شعور ما يحتاجونه. إذن شلون يكون مميز في الكلام؟ الكلام المميز مو بالكثرة بل بالاختيار. هذا الشخص المميز في كلامه اختار الكلمات بعناية، تكلم بوضوح، خلى أسلوبه يجمع بين اللطف والثقة. الشخص اللي يعرف متى يتكلم متى يسمع غالبا ما يكون الأكثر تأثيرا، ويكون كلامه جدا جميل. أما إذا كنت تبي تكون مميز في علاقاتك، فمهم أن تكون هذه العلاقات قائمة على احترام متبادل، اتزان، مش على ملاحقة أو إثبات القيمة. أيضا تقدير الناس، دعم الناس، لكن أيضا في نفس الوقت يراعي حدوده واحتياجاته. الشخص المميز في علاقاته هو اللي يعطي مساحة ويحافظ على نفسه في نفس الوقت. هذا هو الشخص المميز اللي يقول ما شاء الله شلون عنده هالعلاقات هذه، ويمتلك هذه الصفات واشتغل على نفسه في كثير من الأمور. بالنسبة لي كثير من مجالات الحياة مثلا ممكن أيضا أشياء

تزيدك تميز انك تكون دائما اون تايم، يعني هاي تخلي الناس يحترمونك وايد ترى، وحتى لو تحس انها يعاني لا وايد فيها احترام، ريسبكت كبير للي يحترم الوقت. فمثلا اذا انت تبي تكون اليوم فقط مميز، جرب انك تكون اون تايم في مواعيدك، جرب ايضا انك تكون مهتم اكثر بنظافتك الشخصيه، بشكلك، لان الشكل يعطي انطباع. ايضا لما يكون عندك هوايه، يكون عندك شغف، تكون مميز بالنسبه حق كثير من الاشخاص. واحنا نشوف ما شاء الله في السوشيال ميديا كل واحد مبدع، اللي يمثل واللي يلون واللي يرسم واللي مثلا يسوي ترندات واللي يقلد، كل واحد عنده موهبه عنده شغف، هذا الشيء يخليه يميزه عن غيره. ايضا الثبات على المبادئ من الاشياء اللي تميز الشخصيه وتعطي هيبه كبيره ومصداقيه كبيره حق الانسان. يعني صاحب الهيبه هو شخص عنده مبادئ يحترم هذا المبادئ، وتعتبر المبادئ من القيم العليا اللي الكل يتفق عليها، هو اكثر ثباتا عليها، هو اكثر حفاظا عليها، هذا صاحب الهيبه. ايضا الاشياء بسيطه ممكن تخليك مميز او تخليك مميزه، مثلا اذا كانت ابتسامتك دائما مشرقه، دائما الابتسامه على وجهك مرحه، هذا الشيء يميزك. فانت تشوف اللي حوالينك شنو يقولون عنك، يعني شنو اكثر شيء يقولون عنك. اذا شافوا محمد الدوسري قال ما شاء الله فنان مبدع في الراب، مميز، هو خذ له اللاين، تميز فيه، ابدع فيه، اعطاه وقت واستثمر في وقته من خلال هذا الشيء اللي هو يحبه. أنت أيضا عزيزي المستمع، أنا وياكم وأنت أيضا عزيزتي المستمعة، كل شخص عنده شيء يميزه، لكن مهم نحن نستثمر وقتنا في الشيء اللي يميزنا ونكبره، عشان كلنا نحب نكون مميزين، ما في حد يحب يكون عادي. Nobody want to be basic. إحنا نبي نكون كلنا إكسترا. ليش؟ لأن التميز هو اللي يحسس الإنسان بقيمته في الحياة، وهذا الشيء طبيعي، جزء طبيعي جدا من احتياجات الإنسان. فخلكم مميزين واشتغلوا على الأشياء اللي فعلا تهمكم وتميزكم عن غيركم.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك. Refresh.

خليك رفرش رفرش للنفسية. تحدث كثير من كتب تطوير الذات وعلم النفس إلى أن النفسية مو شيء ثابت، بل عادات وأفكار نقدر نطورها مع الوقت. في كتاب العادات الذرية يقول الكتاب أو الفكرة الأساسية من الكتاب تقول أنه لا تنتظر تغيير ضخم عشان تتحسن حياتك، التغييرات الصغيرة اليومية هي اللي تصنع الفرق الكبير مع الوقت. أما في كتاب The Power of Now، قوة اللحظة الآن، فيذكرنا أن الكثير من الضغط النفسي من التفكير الزايد بالماضي أو القلق من المستقبل، بينما الهدوء غالبا يبدأ من التركيز على اللحظة الحالية. في كتاب The Happiness Trap، أنه فخ السعادة، فكرتها مختلفة، تقول أن السعادة مو أنك تمنع

0: كل المشاعر السلبية، لكن أنك تتعلم تتعامل معها بدون ما تسيطر هي على حياتك. أيضا كتاب الإنسان يبحث عن معنى، هذا الكتاب يطرح فكرة عميقة أن الإنسان يقدر يتحمل الكثير إذا كان عنده معنى أو هدف يشعره بقيمة الحياة. وإحنا كنت تكلمنا عن هذا الموضوع من قبل، المعنى هو اللي يفرق من شخص كل يوم يقوم يروح الدوام وهو تعبان، أو شخص كل يوم يروح الدوام وهو مستانس، في معنى يحركه، في حافز يحركه حق الحياة، حق بداية يومه. فإذا هذا الحافز قوي وكبير وموجود ودائما يحفز الإنسان، فكلنا بنقوم وإحنا بكامل الطاقة وبكامل الحيوية. كتاب الاتفاقيات الأربع، هذه في نصيحة بسيطة لكنها مؤثرة، تقول لا تأخذ كل شيء بشكل شخصي، لأن كثير من تصرفات الناس تعكس عالمهم هم مو قيمتك أنت أمامهم. أيضا كتاب إيكي جاي، هذا الكتاب الجميل، هو يقول سبب الاستيقاظ كل صباح، هي فكرة يابانية تقول أن الإنسان ترتفع نفسيته يوميا وهو يعرف شنو الشيء اللي يعطي لحياته معنى ومتعة وفايدة من خلال هذه النصائح. أما كتاب هدايا عدم الكمال، فهو يسلط الضوء على فكرة مهمة أن محاولة الكمال المستمرة ترهق النفس، بينما تقبل الذات والتعامل معها بلطف وأيضا تؤمن بأنك فعلا تمتلك ما تبحث عنه في الداخل، يخفف ضغط المقارنة والخوف من أحكام الناس. كتاب مايندسيت، العقلية، نتعرف فيه على أن طريقة تفكيرنا تجاه الفشل والتحديات تصنع فرق كبير. العقلية المتطورة تشوف الخطأ فرصة للتعلم مو حكم نهائي على الإنسان، هذا الكتاب يشرح هذه الفكرة. أخيرا كتاب فن اللامبالاة، هو يقدم رسالة واضحة أن مو كل شيء يستحق استنزاف مشاعرك ولا كل شيء يستحق اهتماماتك، واختيار معاركك النفسية أحيانا يكون جزء من السلام الداخلي. سمعينا، يعني الجميل في هالكتب أنها تختلف بالأسلوب لكن تلتقي عند فكرة واحدة، أن النفسية الأفضل ما تنولد صدفة بل تبنى من فهم أعمق لأنفسنا، وأيضا نمتلك أدوات للتعامل فيها مع الحياة. النفسية الزينة لا تعتمد، يعني لا تعتمد على مزاج مثالي طوال الوقت، بل على طريقة تفكير وعادات صغيرة وأيضا نظرة أكثر وعي للحياة وأكثر توازن لنفسك.
1: بعدنا الجميع لطفهم واحترامهم.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين FM.
0: اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو ريفرش بسيط وابتسامة. ريفرش للمعلومات.

العالم اللي نعرفه اليوم هو مليان اختراعات ومليان إنجازات. بدأت بفكرة أو بشخص قرر أنه هو يجرب لأول مرة، وهذه بعض المعلومات المثيرة اللي تقول لكم من هم الأشخاص اللي جربوا أول مرة بعض الأشياء. خلونا نتعرف عليهم. أول من استخدم التخدير في العمليات الجراحية بشكل حديث كان طبيب الأسنان الأمريكي ويليام مورتون سنة 1846، وهذا الاكتشاف غير عالم الطب وقلل معاناة المرضى بشكل كبير. هو طبيب أسنان أمريكي. أول إنسان وصل إلى سطح القمر، واللي قال والله أنا ما بقعد على الأرض بروح القمر، كان نيل أرمسترونغ سنة 1969، تقريبا من 57 سنة تقريبا. راح رحلة تاريخية وما زالت تعتبر من أعظم إنجازات البشر اللي قام فيها نيل أرمسترونغ. أول من افتكر الهاتف العملي ألكسندر غراهام، وطبعا اختراعه غير طريقة تواصل العالم بالكامل. قبل على الحمام الزاجل وعلى الرسائل وعلى اللي عليك اللي ما تضيع، الحين ما شاء الله يعني ما قصر ألكسندر غراهام بيل، اخترع لنا التلفون وطريقة تواصل سهلة بسيطة. عقب تموا الناس يكملون على هذا الاختراع الجميل. أول إنسان دار حول الأرض، يعني قرر أنه هو شنو يأخذ له فرة، مو داخل الديرة يأخذ له فرة داخل الكوكب الفضاء، دار مدار الأرض. أوكي، من هو يا ترى؟ رائد فضاء اسمه يوري غاغارين عام 1961، ورحلته فتحت باب عصر اكتشاف الفضاء. يعني واحد راح القمر، أوكي، واحد سوى أخذ له فرة على الكرة الأرضية واكتشف لنا الفضاء.

فضاء وينقل هذه المعلومات. أول امرأة حصلت على جائزة نوبل كانت العالمة ماري كوري، والمميز أنها الوحيدة اللي فازت بها في مجالين علميين مختلفين. أما في عالم الرياضيات، أول من أسس علم الجبر بشكل منظم هو العالم الخوارزمي اللي من اسمه جاءت كلمة خوارزميات المستخدمة اليوم في التقنية والذكاء الاصطناعي. أيضا مع تطور الزمن ما زالت إنجازات الأول مستمرة حتى اليوم، فأول صورة مباشرة لثقب أسود أعلن عنها عام 2019، وكانت لحظة علمية استثنائية جعلت البشر يشاهدون شيء كان مجرد نظرية لعقود طويلة. أيضا أول مركبة تهبط قرب القطب الجنوبي للقمر بنجاح كانت المهمة الهندية اللي طبعا تشاندريان، وكان في عام 2023 في منطقة يعتقد العلماء أنها تحتوي على جليد ومياه فوق القمر. أوكي؟ أيضا في 2024 تحقق أول هبوط قمري تجاري خاص عبر مركبة أوديسيوس في خطوة جديدة تقود فيها الشركات الخاصة رحلات الفضاء. أما السنة الماضية 2025 جاءت هذه السنة لتشهد أول هبوط قمري تجاري وصف بالنجاح بالكامل عبر مركبة بلو جوست، معلنا مرحلة جديدة في اكتشاف الفضاء. كثير من الأشياء اليوم نعتبرها اليوم عادية بدأت بمحاولة أولى، سؤال جريء، خطوة جريئة، وشخص آمن أن المستحيل ممكن أنه يصير حقيقة. أنا متأكدة أن على الأقل يعني خلينا نقول 30% من الأشخاص يقدرون فعلا يمتلكون هذه المهارات وهذه الإنجازات وهذه العبقرية العقلية اللي ممكن أنهم يدخلون فيها يعني كأول أشخاص يبادرون في شيء ما إيجابي ينفعهم، ينفع بلدهم، ينفع مجالهم المهني. ونتمنى إن شاء الله يا رب حق كل الأشخاص اللي يسمعوننا كل التوفيق، ولكن متأكد أن هناك فئة فعلا متحمسة متقدة لفعل شيء من هذا النوع. نسأل الله لكم التوفيق، ونختم معاكم حلقتنا. كنت معاكم نورة أبو شوك برفقة المخرج محمد الدوسري. في أمان الله، مع السلامة.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد. من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل للخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: بالعظمة، عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها، فبدا

0: بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن، فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: مرة شكرا.
1: ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3، دايما معاك.
2: للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6. ثبت الموجة على ستار كافيه.
3: احنا معاكم في جو ولا أروع، نسولف وياكم، نسمع آراءكم، نستفيد.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معانا في حلقة بداية الأسبوع من
1: ستار كافي.
0: شكرا. إذا نرحب فيكم ونمسي عليكم بالخير ونقول لكم وحشتونا، وإن شاء الله يا ربي قضيتوا ويكند ممتع مع من تحبون من أصدقائكم وأهلكم والناس اللي حواليكم، وإن شاء الله دوم يا ربي تكونون في يعني بخير وعافية مثل ما قلت. في بداية كل أسبوع وفي بداية كل حلقة وقبل أن نبتدي كل موضوع لازم نوجه لكم تحيات فريق العمل وأولى الفريق، لازم كم الفريق المتكون من ثلاثة بنات and proud. أولى التحية تأتيكم من الإعداد والتقديم هدى درويش، تحية توصلكم من التنسيق والمتابعة ليالي عاشير، مخرجتنا فايزة عبدو اللي دائما تحب تمسي عليكم بالخير أول شيء، وتحب تقول لكم ثاني شيء إن لا تنسون تتواصلون معنا على 1745256 لأن إحنا أكيد مشتاقين لكم وأكيد نبيكم تشاركونا في كل المواضيع اللي إحنا نطرحها عليكم.
1: ثبت الموضوع على ستار كافيه.
0: إذن قبل كل شيء مستمعينا شو نقول؟ نقول أن مواضيعنا اليوم إن شاء الله خفيف بسيط لطيف، بما أن اليوم الأحد. أوكي لحظة، كلمة راس مع فايزة. إنزين أوكي، فبما أن اليوم الأحد مثل ما خبرتكم نحب نبتدي بشيء لطيف، مثل ما إحنا نختم الأسبوع بشيء خفيف نبتدي الأسبوع بعد بشيء خفيف. أوكي قد يكون موضوع، قد تكون مقولة، قد تكون fill in the blank. أوكي ممكن ننوع بعد، ما في مشكلة يعني اليوم. أوكي يعني نسوي الخميس بس بطريقة ثانية، يعني مو خميس كل أغاني وشي، لا بنخلي أغاني بس إنه هو يعني مواضيع نتحكي عن مواضيع يعني مو مالت الخميس. أوكي فخلكم معانا وانتظركم على 1745256.

ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3. دايما معاك ستار كافيه.

مساء الخير ومساء الأحد اللي دايما إيه وكأنه مساحة هادية قبل زحمة الأسبوع. مساء الناس اللي تحاول تبتدي من جديد كل مرة حتى لو التعب موجود وحتى لو الأيام مو دايما سهلة. مساء البحرين البلد اللي مهما كثرت فيها التفاصيل تبقى في أو يبقى فيها شعور الأمان قريب في ناسها في دفى سوالفها في الويوه اللي تعودنا عليها وفي الإحساس اللي يقول لنا أن طمأنينة أحياناً تكون مكان ووطن. البحرين اللي تعلمنا منها أن الإنسان مو لازم يكون كامل عشان يكون جميل، يكفي يكون صادق، يكفي يكون وفي ويمر بالحياة بقلب نظيف. ودائماً الإنسان الحقيقي يترك أثره بدون ما يحاول، مو بكثرة الكلام لكن بالمواقف، بالإحساس، طريقة حضورة في حياة الناس. وعشان كذي موضوعنا اليوم بسيط بالكلمات لكن كبير بالمعنى. اليوم خاطري وودي إن كل واحد يكمل الجملة بطريقته اللي بقولها لك ولك الحين ولكل من يستمع لنا. أكيد الجملة تقول: وإن سألوك عني قل لهم. إذا سألوك عني إيش بتقول لهم؟ إذا سألوك عن فلان إيش بتقول لهم؟ أنا مثلاً إذا سألوني عن فايزة، سألوني عن فايزة بقول لهم فايزة الصبر، فايزة الوفاء، فايزة السند، فايزة اللي يعني تشوف بعض الأحيان لما أتيع الناس قريبين منك ما تقدر توفيهم حقهم، بس بما أنها هي صابرة علي فأنا أقول فايزة هي الصبر فعلا. وإن سألوك عني قل لهم ماذا؟ شنو ممكن تقول عن الناس اللي يسألونك عنهم؟ ممكن تعطيهم صفة من صفات هذه الناس، أثر تركوه في قلبك مثلا، ممكن تقول تكمل الجملة بهالشيء. إن سألوك عني قل لهم شنو؟ 1-7-4-5-2-5-2-6 أكيد. ومثل ما قلنا إن إحنا هني في البحرين دائما الناس تترك الأثر الحلو في قلوب بعضها البعض.

0: انتظركم وإن سألوك عني ماذا تقول لهم؟
1: بحرنا بخير وانتو وأهلها، قول الولي العهد وإحنا ملبين نفديها والأرواح ترخص.

0: كل صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6 وخلوا أسئلتكم جاهزة. ثبت الموجة على ستار كافيه.
1: ستار كافيه.

0: وإن سألوك عني قل لهم شو تقول لهم؟ تقول لهم عن صفة من صفات واحد من ربعك، تقول لهم عن موقف صار بينك وبينه ما بتنسى وكان له أثر وايد زين. احنا طبعا اليوم نتكلم عن الأشياء الزينة، يعني مو يعني في أكيد مواقف تعرضنا لها وايد زعلنا، بس احنا اليوم بنركز على شيء الزين مو الشين، لأن اليوم يوم الأحد. أوكي يلا ناخذ أول اتصال معانا على الخط. عايدة،
1: أهلا أهلا.
0: شوفي أنتي إذا تكونين في البداية زين، أنا واثقة أن عقبك إلى الختام بنكون عجيب، بتكون حلقة عجيبة
1: إن شاء الله.
0: عايدة،
1: نعم.
0: إذا مثلا أحد، أو خلنا نقول إذا سألوك عني قل لهم، أنتي قاعد تقولين لي هدى، إذا سألوك عني
1: قاعد تقولين لي، أنا تخيل شخص في بالي.
0: أيوة
1: أوكي. أقول لهم صار نصيب وانتهى انتهى الموضوع. أو في احتمال أن أقول لهم ما بيني وبين هذا الشخص علشان أتكلم عليه لأنه صار من الماضي، الشخص اللي تحسين ان يعني زعل صار بينك وبينه، وفي موقف يعني ابتعد. تشوفي الناس تقيم الناس في الاحزان،
0: في الاحزان، في الشدايد، في الضيق،
1: في الشدايد، في الضيق. لما تشوفين الشخص في الضيق ما سأل عنك، خلاص هاي تطوين الصفحه.
0: صح،
1: يعني حتى لو يرجع ما يرجع مثل قبل، خلاص ما له قيمه.
0: عشان كذي دائما عايد نقول ان الناس اللي اذا في الفرح يا لك وكانوا معاك عادي، لان الفرح كل من يتجمع، لكن طيحي وشوفي من يوقف معاك ويصبر.
1: الفرح يعني حتى لو الناس مثلا خلينا نقول عندهم عرس او عندهم فرح بيعزمونك، بس ما بينتبهون لك إذا أنت ياتي ولا ما ياتي لأنهم لاهين.
0: صح،
1: لكن في الحزن في عز الإنسان ضيقة، يشوف قربة الصديق اللي جاي له

0: أخذ
1: صح.
0: الرفيج يشوف درفه ترى يتشرح عليه وينه ما ياني
1: صح
0: وين العشرة اللي كانت بيني وبينه. فالأفضل تطوين هذه الصفحة يعني تعتبرينا شيء ماضي وراح خلاص انتهى.
1: فعايدة
0: يعني حتى لو يعود ما يعود نفس قبل.
1: عايدة إذا أنا وأنتي واقفين مع بعض الحين أوكي الحين احنا نتحكى نتكلم مع بعض، فانت قاعده تقولين لي هدى اذا سالوك عني قولي لهم ايش تبيني اقول لهم؟ شو الشيء
0: قولي لهم كانت وايد تسامح، قولي لهم كانت وايد تعفي، انسانه كانت وايد طيبه معاكم،
1: متحسفه على ذي الشيء؟
0: بس جدا جدا فيه. لان في هذه الزمن الطيب ما ينفع صراحه. الإنسان اللي يسامح دايماً عبالهم إنه هو إنسان
1: ضعيف.
0: هو مو سافج، هو يطوف.
1: أوكي فليش إحنا نقول إحنا متحسفين طالما عايدة إحنا نعرف إن أصلاً الشخص اللي قدامي هو أساساً ضعيف. إنزين فالقوة دي اللي هو يدعيها هي تي تنم عن ضعف ونقص في شخصيته. فليش أنا أتحسف؟ لأني أنا فعلا إنسانة الله عطاني القدرة أني أتسامح، على الأقل أتسامح مع نفسي وأقول خلاص هذه هو الشخص كذي، ليش أنا أحمل روحي؟
0: الله خلقنا الله خلقنا أبيض أسود، فقير غني، قوي ضعيف. دائما الواحد يتنازل، بس طبع البشر في كبرياء، يعني لما يشوفك انت تتنازلين عبال ان انت فيك غباء او انت لا راح ترجعين مره ثانيه. لا، البشر هم تذي، طبع البشر تذي، يعني نفس ما يقول لك رب العالمين خلق الانسان عجوله، يعني هو وايد يستعجل في الامور، وايد يحكم بسرعه على الناس، عقب يتحسب في وقت شنو خلاص فات القطار.
1: نعم.
0: يعني خلاص حزة الحزة، خلاص الإنسان قلبه برد، يعني حتى لو ترجع له ما بيكون نفس الحال.
1: صح صح،
0: عرفتي؟
1: عرفت عرفت. فعشان يعني بس أهم شيء أنا أقول لك لا تحسفين عايدة على شيء أنت سويتي، سامحي وتركي الباقي لله.
0: مو أنت حسف على الناس، على نفسنا، لأن إحنا كل واحد يحب نفسه وعنده قدر حق نفسه. لما أنت طايحين من قدرك علشان ناس ما تستاهل، أهني أنت عورش قلبك على نفسك مو
1: صح.
0: على الناس، ترى الناس تروح وتيجي
1: على الوقت اللي مضى معاهم، ويمكن عرفتيهم متأخر إن ما يستاهلون. الله يعوضك خير يا عايدة، ويعطيك ويرزقك على قد نيتك، وطول ما أنت متسامحة.
0: الجميع إن شاء الله.
1: آمين آمين آمين. قريتي كتاب السماح بالرحيل؟
0: لا والله صراحة
1: اقري.
0: أقرأ كتب بس نوعة يعني.
1: اقري اقري السماح بالرحيل.
0: بالرحيل
1: نعم
0: إن شاء الله.
1: أوكي. عايدة
0: أوكي حبيبتي،
1: أتمنى أني أسمع صوتك during the week
0: إن شاء الله.
1: Please. أوكي
0: أوكي حبيبتي.
1: شكرا حبيبتي عايدة، مشكورة وما قصرتي. شكرا.

0: ثبت الموجة على ستار كافيه. خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6 وخلوا أسئلتكم جاهزة. ستار كافيه.
1: إذا سألوكم عني قولوا لهم أني كنت أحاول أكون سبب راحة مو سبب تعب. قولوا لهم أني أحب من قلبي إذا حبيت. قولوا لهم ما كنت إنسانة كاملة لكن على الأقل كنت إنسانة صادقة. خلونا ناخذ أفراح معنا على الخط. ألو،
2: مساكم الله بالخير والنور والسرور.
1: مساكم
2: سعادة وساكم فرح.
1: أهلا وسهلا يا أفراح. يا إن شاء الله يا ربي يكون لك من اسمك نصيب.
2: الحمد لله.
1: صدقين أنا بسوي هالموضوع، هل لك من اسمك نصيب ولا لا؟ والله صدقيني يقول لك ساعات الأسماء الأسماء لها يعني وقع على حياتك. يعني يقولون قريت شدي شيء من الموضوع، ما بقول شيء غلط الحين، بس أنا قريتها من زمان أن صج هل الإنسان من اسمه نصيب أو لا. أفراح،
2: لا نعم.
1: أنت الحين قاعد تقولين لي شنو؟ هدى، إذا سألوك عني قولي لهم شو أقول لهم عن أفراح.
2: حبيبتي أنا بقول لهم عن أفراح، أنا بوجه رسالة.
1: وجهي
2: رسالة امتنان، رسالة حب، تقدير، احترام. معرف هلي هلي أزوتي، خالاتي، حبيباتي، من أولهم خالتي صفية لأفقرهم خالتي سميرة. تعلمت منهم الصدق والأمانة، تعلمت منهم إن أنا وراي ظهر، وراي سند. أنا إذا تعبت هما معاي، أنا إذا فرحت هما يمي. وما أنسى طبعاً هذا الأساس، بعدين نرجع حق الجذور. بنات خالاتي وبنات خالي ما شاء الله عليهم، وأختي، يعني هما اللي تركوا أثر في حياتي. هما اللي صنعوا مني أفراح حالياً.
1: نعم.
2: ثقة، روح، محبة، أمان. شنو أقول لك بعد؟ يعني أن أكون إنسانة متفائلة، متقبلة كل الأمور اللي تحدث في الحياة حتى لو كانت صعبة.
1: أزين، كل اللي ذكرتيهم أفراح، كل اللي ذكرتيهم الحين أنت الحين تقولين لي هدى إذا سألوك عني قولي لهم، إيش تبين تقولين لهم؟
2: أقول لهم
1: إن أفراح شنو؟ إن أفراح شنو؟
2: أفراح أفراح العطاء، أفراح المحبة، أفراح زهرة. زهرة لأن أمي زهرة، لأن أنا جزء من أمي.
1: حلو.
2: كل كياني اللي أنا أنا فيه طبعا هذا من أمي. أمي زهرة وبنتي زهرة وزهرتنا العودة البحرين.
1: حبيبتي يا أفراح، إن شاء الله يا ربي الله يخليهم لك أهلك وعزوتك وناسك، ونقول لهم أنا بقول لهم عنك. أفراح قالت لي هدى إذا سألوك عني أهلي قولي لهم أني وايد أحبهم، أني وايد أقدرهم، إنهما أهلي وعزوتي، إنهما لو ما وجودهم. أنا حين قاعد أفسر الكلام اللي قلتي، أوكي؟

0: إن لو ما لو ما كانوا موجودين في حياة أفراح لما كانت أفراح على ما هي عليه الآن.
1: سعيدة.
0: سعيدة فرحانة. ومرتاحة وفرحانة.
1: لأنهم هم موجودين في حياتي.
0: حلو حلو، الله يخليهم لك ويخليك لهم. انزين، وترى أجمل أثر ممكن يترك الإنسان في حياتنا هم الأهل فعلا، لأنهم مو مجرد ناس عاشوا ويانا، هم أول شعور لنا بالأمان، هو أول حضن، هو أول صوت تعودنا عليه. حتى لما نكبر يبقى فينا شيء يشبههم، يعني في طريقة كلامنا، في خوفنا، بحناننا، حتى في طريقة تعاملنا مع الناس. والإنسان المحظوظ فعلا مو اللي عنده أشياء وايد، المحظوظ هو اللي عنده فعلا أهل تركوا داخله أثر حلو يعيش فيه طول العمر، مثل ما أفراح الحين قالت عن أهلها. وأفراح آخر سؤال سألتها، إذا سألوا يعني أفراح تقول لي أنا هدى، إذا سألوك عني قولي لهم، قولي لهم أني أنا أحبهم، أنتوا عزوتي وأهلي وناسي، ولولاكم ما كنت وصلت إلى هذا هذه السعادة والطمأنينة. فأنتوا أنتوا أنتوا شو تقولون لي؟ هدى إذا سألوك عنا قولي لهم شنو؟ شو أقول لهم عنكم؟ 1-7-4-5-5-6 أنتظر اتصالاتكم.

خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 174-55-556 وخلوا أسئلتكم جاهزة. ثبت الموجة على ستار كافيه. ستار كافيه، خلكم ويانا وسمعونا آراءكم في سؤال اليوم. ستار كافيه.

0: وإذا سألوك عني يا هدى ايش بتقولين لهم؟ أوكي، تعرفون شنو الجميل في الموضوع؟ أنه خلينا نفكر شوية، شنو فعلا الناس تشوفينا؟ شنو الأثر اللي احنا فعلا قاعدين نتركه بدون ما نحس؟ مرات كلمة واحدة من شخص عنك يمكن تختصر شخصيتك كلها، ومرات الإنسان ما ينتبه أن أبسط تصرفاته قاعدة تترك فيه أثر، أو تترك عند الناس أثر وذكرى يعني حلوة. في ناس إذا ذكر اسمهم ينذكر معاهم الرقي والذوق، وفي ناس ينذكر معاهم الاحتواء، وفي ناس مجرد وجودهم أصلا يريح. فأنا للحين ناطرة مشاركاتكم على 1-7-4-5-5-6، وإذا حد سألني عنكم شو تحب أني أقول له؟ ناخذ اتصال من بو جلال. ألو؟
1: سلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: يسعد لي هالصوت يا أم عبد الله.
0: حيا الله أبو جلال.
1: حيا الله هالصوت.
0: عاد أنا عارف مشاركاتك صراحة وايد حلوة.
1: وايد من ذوقك يا أبو.
0: معانا أنت على الحلوة والحلوة.
1: الحلوة والحلوة.
0: الحلوة والحلوة نعم. ما عندنا مرة.
1: حلو بهدوء.
0: أي والله. شخبارك أبو جلال؟
1: والله الحمد لله تشلونكم.
0: والله إحنا بخير.
1: وحشتنا هالإذاعة وحشتنا برامجكم. انت كل الطاقم ام ادم يعني صوتكم الصراحة ينوحش.
0: تسلم والله. والله حتى انتوا لكم وحشة. وما تتخيل بجلال، دائما اقول لكم ترى احنا اثناء وقفتنا ترى احنا نتابع ونشتغل لكم ونقول يا رب ايش بنقدم من جديد لهم، شنو المواضيع. يعني دائما انا التغيير بالنسبة لي هو مو تغيير في في في في مقدمة ولا في تغيير في اشياء هاي لمسات فايزة عبده. اوكي، انا التغيير بالنسبة لي تغيير شلون اقدم لكم موضوع يخليكم شيء تتصلون وتفضفضون وتشاركوني فيه. التغيير انه من الضيوف الراقيين والناس اللي ممكن تفيد مستمعيني، واذا كان عندهم سؤال يحصلون الاجابه عند ضيوفي اللي انا انتقيهم بعنايه شديده، اقول لا مستمعيني ما اقدر اقصر عليهم، عرفت؟ فاحنا هذه الغيبه، ترى احنا في الغيبه مو اجازه، احنا في الغيبه نفكر فيكم مثل ما انتم تفكرون فينا.
1: ويقول لك بنطور الغيبات يا بالغنايم.
0: إن شاء الله يا رب نجيب لكم كل الغنايم الزينة.
1: وانت أصحاب الغنايم وهذه هاي مو موتة ومو اليوم ولا من أمس، هاي من زمان موجود.
0: يسلمك يا أبو جلال. أبو جلال.
1: حضرت يا رب.
0: إذا أنت قلت لي هدى إذا سألوك عني قولي لهم، قولي لهم شنو؟
1: قولي لهم أن أبو جلال ذهب ما يتغير.
0: نعم.
1: وما يهم إلا اللي قدر اللي قادرة أن الذهب غالي وعمره ما بيكون رخيص.
0: شلون ممكن الإنسان يحس بنفسه لهالدرجة أنه هو ذهب ما يتغير أبو جلال؟ أنا ما بقول أن اللي يمدح نفسه، بس بقول أنه
1: ما نبي نمدح نفسنا، بس الحمد لله يعني إحنا كل مكان نروح له ونقعد فيه نترك فيه طابع طيب، ونتعامل بأصلنا
0: صح،
1: نتعامل معهم بأخلاقنا، وحاول كثر ما نقدر ان احنا لو تركنا هالمكان بعد يكون الاثر طيب.
0: نعم.
1: ولو رجعوا لي لو صار يعني صار خلاف، ويعني الخلاف وارد في اي مكان، فانا فاتح يديني ومرحب بالكل، يعني ما تغيرت هذا انا يعني. فالحمد لله رب العالمين. هذه يعني مو غرور،

0: كذا هو ثقة يعني في الناس.
1: بالعكس إيه؟
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الإنسان يعرف نفسه من الداخل بجلال. يعني ساعات إحنا لما نسمع إن والله أنا أمدح نفسي وأقول والله أنا صج ذهب، ما أنا معدن أصيل ما تغير، مو معناته إن أنا لازم أنتظر هذه المدح أو هذه الإطراء من شخص ثاني. ليش أنا ما أعرف نفسي صج أنا ذهب أصلي ما تغير؟ ليش؟ لأن بناء على والله ما
0: واقفي يعني شوف التصرف.
1: ليش أنتظر أعرف عن نفسي من غيري؟
0: ويطالعها بعين البعيد، يعني ما يطالعها بعين القريب، لأنه هو يمكن تحيز حق نفسه. لكن إذا طلعها من عين البعيد وتشوف تصرفات إنه هو أجدم على ذي التصرف مع مع مع أي موقف صاره، فهو يقدر يقيم نفسه إنه هو زين ولا مو زين ولا زين. يقدر يحط راسه آخر اليوم وينام هو مرتاح، ولا يقعد يحاتي ويوسوس أنا سويت في فلان أنا شنو بيصيدني.
1: صح. صح. وين بو جلال؟
0: موجود
1: أشوه
0: سكت ثاني.
1: سكت مرة واحدة ما أدري ليش.
0: لا ممكن قطع عندكم.
1: لا لا لا لا لا, لا. إذا يعني شوف هذه النوع من الناس اللي أنت تتكلم عنهم واللي أنت منهم أوكي. هاي النوع من الناس اللي فعلا الوقت والزمن هو اللي يكشف معدنهم أكثر، مو يغيرهم، لا يكشفهم أكثر. إنهم من
0: يخليهم يبرقون أكثر.
1: أيوة، لأن الذهب الأصلي صج مهما تمر عليه الأيام ومهما يمر عليه الوقت ومهما يمر عليه الزمن يبقى هو لقيمة وللمعة لهيبة. صح؟
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. وانت فعلا
0: وحشون البقايا المشاركين، يعني يا ريت يعني نسمع أصواتهم. نسمعهم بس سمعنا أصواتهم يمكن ما درى وما يعني
1: ثلاثة أسابيع
0: كل نغير القناة ما في شيء، يعني ما في أصواتكم ولا شيء ولا برامجكم.
1: عشان كذي إحنا نقول دائما تابعوا الإنستغرام تبع الإذاعة عشان تعرفون ما هو جديد وما هو قادم. ترى ها
0: إحنا يا عبد الله إحنا أولد سكول.
1: أولد سكول.
0: يلا نشوف السوشيال ميديا.
1: الصدق أنا وياك أولد سكول ترى. أبو جلال تعرف ليش؟
0: أنا وأنت نفس الحين.
1: والله تري ليش؟ يقولون لي يعني حين أنت في الإعلام وشي شنو ما يعني عن الإنستغرام دائما يكلموني إنه يا خلي الإنستغرام مفتوح خلي. لا أنا عندي يعني وجهة نظر مغايرة للجميع. أنا أول ما سويت الإنستغرام سويت لي أوكي، وبعدها تميت خلاص. يعني الناس أقبلهم على مواصفات معينة، يعني مثلا أشوف مثلا الناس الصور أخاف بجلال، أخاف كله يقولوا لنا في هاكرز وفي أشياء، أخاف أشوف الصورة ولا صورة زينة فيها فاملي فيها والله كله أخاف.
0: والله ساعات يقول لك لازم يكون في إس آخر شيء، لكن ما في إس. لا ما أجدهم حتى ساعات ساعات صور عروض في إنستغرام ولا شيء يقول لك تبي تطلع على الرقم، حتى دي اللي المحادثة اللي بتصير واتساب أخاف منها.
1: بالضبط أبو جلال، أنا وصلت لمرحلة أن في بنوك أو مثلا خلني نقول بنوك فور إكزامبل، ها يسوون لي تلفون ويقولون لي كذي كذي كذي، أقول لهم لا صكوا أنا بتصل لهالدرجة.
0: اي عشان تاكد
1: صح يعني فايزه
0: مو شوي ترى يعني
1: ما اقطع كلامك الا بالخير. ايش رايك ان فايزه امطرشت لي لينك من كم يوم؟ عادي فايزة أعرفها صح؟ كل يوم معاها كل يوم
0: إيه؟ بس يمكن هكروا تلفونها.
1: والله أقول لها نعم فايزة شنو في اللينك ذي؟ تقولي فتحي طرشيلي غنية وايد حلوة. أقول لها لا تصدقين طرشيلي الفيديو الأصلي ليه هالدرجة يعني عرفت؟ فأنا مو مالت صراحة أحاول أكون
0: اللي حوالينا مو شوي ترى يعني
1: بالضبط
0: الخوف دي ترى ماية من فراغ.
1: بالضبط. فأنا يا أبو جلال أحاول أكون متواجدة يعني في السوشيال ميديا كثر ما
0: عبد الله ترى طب انت حاجة احنا اذا بنقول حاجة ولا شيء نقول قبل 20 سنة وقبل 25 سنة ما حسن حتى وانا صغار
1: احنا من قالك كبرنا
0: تكبرت لا بس بس كني طايح بخيشة طحين
1: ما عليه الشيبو وقار
0: نعم
1: العمر كله يا أبو جلال. وإن شاء الله أنا وايد سعيد وفرحان أن أنت تواصلت
0: وإن شاء الله دوم يا رب مو بيوم يا رب العالمين.
1: شكرا لك، شكرا على تواصلك واهتمامك.
0: كذا ما نقدر نتواصل معاكم يا رب، ونتمنى مشاركة الجميع
1: إن شاء الله
0: والتوفيق. هاللون
1: هاللون اوكي اسمع تقول لك فايزه خليك على السمع يا ابو جلال.
0: انا على ذوق مؤدب
1: يلا شكرا ابو جلال.

خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6 وخلوا أسئلتكم جاهزة. ستار كافيه.

0: نمسي عليكم بالخير مستمعينا، ونمسي على كل من انضم لنا في هذا الوقت من ستار كافيه اللي راح يعني اللي ابتدى معكم من ساعة 1:30 وراح نتواصل إن شاء الله إلى الساعة 3. مستانسة اليوم بتواجدكم، باتصالاتكم، بتعليقاتكم، وايد مستانسة بالجو الصراحة اللي أضفتها فايزة اليوم على البرنامج. هاي الأغاني إبداع صراحة، إبداع اليوم غير صج، بداية أسبوع موفقة. تعرفون شنو أكثر شيء يخلي الإنسان محبوب بدون ما يحاول؟ تعرفون شنو؟ الأثر اللي يتركه. مو لازم يكون مشهور الإنسان، ولا لازم يسوي وايد أشياء حق الناس. أحياناً يكفي أنه يكون إنسان مريح، يكفي أنه يكون إنسان صادق، يكفي أنه يكون وجوده خفيف على القلب. في ناس إذا سألتهم يعني أو سألت أنت عنهم، إنزين الناس تتكلم عن أخلاقهم قبل كل شيء، عن طيبتهم، عن ذوقهم، عن مواقفهم، عن الإحساس الحلو اللي يخلونه في المكان. اليوم موضوعنا مو عن شلون الناس تشوفني من برا، أوكي؟ موضوعنا عن الشيء اللي نتمنى يظل مرتبط فينا حتى لو مو موجودين في المكان. فإذا قلتوا لي هدى، إذا سألوك عن شنو أقول لهم؟ شو أقول لهم عنك يا هيا؟ ألو؟
1: هلا مرحبا،
0: أهلا وسهلا هيا.
1: هيا معك بالخير،
0: مثل النور والورد والسرور عليك وعلى المستمعين
1: أجمعين يا رب. من طول الغيبات يا بالغنايم،
0: هيا صار لنا أسبوعين وإحنا نقول لكم ترى رجعنا.
1: سمعناش من أسبوعين بس عتاب، صار لنا تقريبا 5 شهور.
0: لا شهرين ونص.
1: لا من شهر 12 ما سمعنا صوتك
0: فايزة. إحنا قبلنا بشهر 12
1: إيه، برنامج اختفى مرة واحدة ما ندري.
0: 5 شهور؟ لا شهرين وشهرين. لا هيا هذه دعاية
1: كافين. بطل الإذاعة، ما في ستار كافين.
0: أنا بقول لك شيء، هيا من متى تسمعنا؟ من زمان. من متى تستمعين لنا؟
1: من زمان.
0: هل نسيتي ان احنا طول الفتره معاكم نوقف في الصيف، طول الفتره معاكم نوقف في رمضان، طول الفتره معاكم نوقف في الربيع، ووقفنا الشهرين اللي راحوا وشهرين ونص بسبب الظروف اللي عرفتي. فاحنا معاكم، احنا معاكم قلبا وقالبا. فعليك
1: ان شاء الله.
0: انا اقدر، احنا نقدر اصلا نوقف؟
1: لا ولا انت تقدرون، احنا نقدر
0: والله العظيم صدق. ايه زين هيا. نعم. شو اقول لهم عنك اذا سالوني عن هيا؟
1: عن هيا قولي لهم الوفاء، الإخلاص، العزة، صديقة صديقتها، حبها لأهلها. يمكن على أهلي ما يدرون، لأن يعني أحبهم، لأن أنا وايد قليلة الكلام والمشاعر.
0: أوكي.
1: إيه. فوايد قليلة، فما يمكن ما يفهموني. في بعض الناس تفهمني، في بعض الناس ما تفهمني، عشان وايد قليلة الكلام أنا. شنو بعد يقول حق هيا؟ شنو تقول لهم
0: عن هيا؟
1: إيه تحب بصدق، يعني ما عندها يعني أحب، إذا حبيت إنسان حبيته يعني أخدمه بعيوني من غير ما يطلب، من غير ما يقول لي أنا أبي يعني.
0: نعم. فإذا سألوني عن هيا،
1: يمكن الناس تشوفها أنا ما أشوفها.
0: تعرفين هيا يعني أحيانا الناس الهادية ولكلامها قليل، مثل ما قلتي فعلا يكون حبها أصدق، والتعبير عن الكلام بموقف بأفعال هو عن 1000 كلمة تقال. يعني أنا مو شرط أقول لك أحبك، لكن أفعالي تدل على ذلك، صح ولا لا؟
1: أفعالي تدل. صح.
0: الوفاء اللي ذكرتي، يعني إن ما لو سألوني عن هيا شو أقول لهم؟ أقول لهم هيا وفية، مو هيا ما تعبر، لكن الوفا في مواقفها. الوفا نشوفها في، انا الحين قاعده افسر شخصيتك اللي انت قلتي، لان انا قاعده اكتب الكلام اللي انت تقولينه. اوكي.

0: هي بمواقفها ابنيتها الطيبه بالناس اللي وجودهم حوالينها، مو بس وقت وجودهم حوالينها يخليها فرحانة ومستانسة ومحبة لهم أكثر حتى لو ما كانت تعبر. أنت قلتي أنا أهلي أموت عليهم وأحبهم، بس أنا قليلة الكلام والتعبير.
1: إيه ده أنا قليلة الكلام
0: قولي لهم عن هي أن هي خدومة ومحبة لأهلها ومحبة للجميع. قولي لهم عن هي أن هي عندها قلب كبير حتى لو ما تعرف تعبر وايد. أنا قدرت أوصفت صح هي؟
1: إيه هذا فعلًا. ساعات شو اسمه ساعات مايلت مجموعة من جروبات قديمة وتلاقون عقب سنين.
0: إيه.
1: إنزين لما يقولت هدى تذكر الموقف اللي وقفتي معاي مونسا مع أن طافت سنين عليكم لكن أنت تركت دي الأثر.
0: أيوة.
1: في ذي الإنسانة ما نسيته. طاف عليه 10 سنين 20 سنة بس ما نسيته صح ولا لا؟
0: صح.
1: فالإنسان لما يترك أثر في أي مقعد في أي مجموعة في أي عمل هاي بحد ذاته يعني ينضف حق رصيده.
0: عشان
1: أنا مهم أنا شنو جميلة ولا أنا شنو ألبس، لا الإنسان يعني تقيسينه داخليا.
0: صح صح.
1: شنو هو داخليا؟ الجمال جمال داخلي وليس جمال الخارجي.
0: بالضبط 100%. وانت تقولين جمال الداخلي يعني شيء ما شيء شي في إحساسي تعرفين يعني هي صج ترى الأثر الطيب يمكن هو من أحلى وأجمل الأشياء اللي يتركها الإنسان في الدنيا، حتى لو راح بيبقى أثر الطيب صح ولا لا؟
1: أكيد بيذكرونا بالخير دائما.
0: بالضبط بالضبط. لأن الناس مع الوقت ممكن تنسى المواقف، حتى الموقف ممكن تنسى ها تنسى الكلام، لكن مستحيل هي الناس تنسى الشعور اللي حسته معك.
1: هاي إذا كانوا شعورهم جد يعني فعلا صادق.
0: إيه إيه شوفي الشعور مستحيل. أنا ممكن أنسى شيء أنتي كنتي معاي فيه لكن ما بنسى الشعور اللي خليتيني أحس في ذي الوقت، عرفتي؟
1: هاي فعلا صح.
0: إيه في ناس تمر في حياتنا عادي سلام السلام مرور الكرام.
1: إيه. أوكي سلام عبر سبيل
0: عبر سبيل. وفي ناس مجرد وجودهم معاك يترك راحة يخليك مرتاحة مستانسة مطمئنة وانتي قاعدة في هالميلس معاهم. كلمة حلوة منهم أو حتى تشوفين دعمهم لك في مثلا مشكلة قلتيها قدامهم، فالأجمل مثل ما قلتي الأثر الطيب اللي تتركينه، ما يحتاج تتصنعين قدامهم عشان تتركين أثر طيب لأن هذا شيء ما يتصنع صح؟
1: طيب بعدين بعد البني آدم إذا رب العالمين يحبه يعني حط القبول
0: القبول
1: في
0: نعم
1: سبحان الله.
0: صح
1: يقعد من غير ما سبحان الله أنا هذا الإنسان ارتحت له حبيته معنى ما عرفها.
0: صح
1: هاي قبول من رب العالمين.
0: صح كلامك عشان شديد
1: الحمد لله. يعني إذا رب العالمين يترك في الإنسان قبول إن الناس ترتاح له هاي شيء وازن وازن.
0: والله يعني هي مثل ما نقول وقلناها قبل شوية خلوا لكم أثر حلو لأن الأثر هو الشيء اللي يبقى حتى بعد ما الإنسان يترك هذه الدنيا. فحلو أن الواحد أثره جميل لما يروح عن هاي الدنيا يقول الله يذكر ولا مثلا يزين من رباكم فلانة كانت زينة ولا يزين من والله كان فلان وايد زين وكذي. يكفي الكلمة أحسن ما ينقال شيء ثاني صح ولا لا؟
1: أيوة.
0: مو بس غياب غياب عن الدنيا، حتى غياب عن المكان، حتى في الأشغال مثلا احنا
1: حتى إيه؟ إنه يكون مكانك عادي ما يأثر
0: يعني
1: هذا مكان هدا عندي عادي يات مايات ما عادي بس فيه
0: بالضبط.
1: عادي
0: بالضبط.
1: مكان هدا يأثر إيش فيها اليوم مايات هاي مكانها هذه حركات هاي مثلا حطت عرفت شلون.
0: نعم.
1: يعني هذا مكان مرسوم لك أنت.
0: صح صح كلامك شهية.
1: الحمد لله يعني نحمد رب العالمين إن احنا في
0: نادي الصفات الحمد لله. شوفي مثل ما قال قبل شوية أبو جلال إنسان اللي معدنا أصيل ما يتغير، فأعتقد أنه ما دام فيك هذه الصفة أنك تحبين فعلا أنك خدومة وتحبين بالصدق ومهما قل كلامك لكن مواقفك ظاهرة، فأنت أكيد إن شاء الله بإذن الله راح تتركين أثر عند كل محبينك. يا هيا
1: الحمد لله رب العالمين الحمد لله
0: الحمد لله حبيبتي يا هيا. إحنا موجودين ترى ها

0: قولي.
1: لا لا ان شاء الله بتم مشاركين وياكم.
0: اي ترى ان قلت المشاركات.
1: ما قلت حق ربعك انا بتكلم في الاذاعه هاي المشكله.
0: حبيبتي والله احنا قاعدين نحاول ان احنا نخلي الحلقات ان شاء الله يوما ما في اليوتيوب. زين شلون جريب من سنتين وانا اقول جريب. اوكي
1: ان شاء الله.
0: يلا باي باي. مع السلامه.
1: مع السلامه.

خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6 وخلوا أسئلتكم جاهزة.

ترى حلو الواحد يسمع شيء إطراء من الناس إنه والله الحلقة حلوة، والله وينكم من زمان ما بينت، ولا مواضيعكم وايد حلوة، أغاني فايز اليوم إبداع. أحب هاي النوع من التواصل اللي يشجعني وايد، وهاي دائما يعني أحصله من أقرب الناس لي. الحين يعني وأنا في الحلقة وصلني مسج من صديقة في العمر، والصديقة صديقة لها مواقف وكفات تعطيني إحساس شيء بالراحة وقت اللي أكون مثلا أنا نفسي ما أعرف شو أعبر. يعني أستاذة مرام البردولي طبعا هي دايما شي لما تسمعني دايما طرش لي مسجات حلوة شهلون، ترفع من المعنويات. حلو ترى حلو ان تلاقون

حياتكم ناس كذي you are surrounded بالناس اللي تحيطكم بالمحبة وترفع من معنوياتكم ودائما تشجعكم وتشد على ايدكم تقول لك لا وقت اللي تحس فيني معنوياتي نازلة تقول لا

0: حلوة والمرة بكل الأحوال بكل الظروف، ويسعدني الرجوع معك وحبيبتي، وسعدني سماع صوتك، لأنه أنتوا فعلا سبب الأثر والتغيير بحياة كثير ناس، مو بس بالكلام بالفعل. حبيبة قلبي يا هدى.
1: حبيبتي يا نسرين، شكرا لك على هالكلام الحلو اللي قلتيه في حقنا، وهذه أقل شيء نقدر، يعني هاي شيء قليل في حقكم اللي احنا نسويه.
0: والله يا هدى هذا أنا اللي أقول لك كلمة شكر، ما أنا ما أنتظر كلمة شكر، بالعكس أنه هذا واقع، وعلى كلام الأثر ودي فعلا أنتوا تركتوا أثر بحياتي. والله يا هدى أنا ما بتكلم عن نفسي، لكن أنتوا غيرتوا كثير، غيرتوا أطباع نسرين، غيرتوا نسرين مو عادة الضعيفة، نسرين باتت القوية، القوية على الصدق، القوية على الإخلاص لبيتها وعيالها، إنها تكون ما تفتكر بالواجهة للناس، تفتكر بس في عيالها، إنها تكون قوية ما بينهم. واللي غيرني غيرني شخص كان في اللقاء معكم في شهر نوفمبر،
1: اللي هو
0: تعلمت منه القوة، تعلمت منه انه مو القوة مو بس بالعضل وبالشكل وفي المناصب دي، القوة انك مو بس تكون في جيش او بالمعسكر، لا حتى تقدر تكون انت قائد في بيتك، قائد على عيالك، تسيطر عليهم.
1: صح.
0: حتى لو هم من ذو الهمم، الناس اللي تخلت عني وخذلتني ان كان قريبين بعيدين، عادات وتقاليد، تخلف بسبب انه عندي توحد، لا بقول لكم اياه واسمعوا لي بعلى الصوت، إجاني شخص أعطاني القوة، خلاني أكبر المناصب في بيتي، مو ضروري أكون منصبي بين الناس حتى الناس تشعر فيني وتذكرني بالطيب أو تذكرني، لا لا لا لا، ترى أنا نسرين ماني ضعيفة، أنا قلبي طيب ماني خبيثة، بس أنتم ما عرفتوني. بس إجا شخص ما يدري عني، لكن إلى دعوة بظهر الغيب، وهم يسمعني أو ما يسمعني، لكن نفسي، لكن رب العباد هو اللي يعلم هذا الرجل وهذا التغيير وهالبرنامج اللي أنا قاعد أتكلم الآن، وأنت كمذيعة واللي وفايزة اللي تلتقي الاتصالات، لكم جزء كبير بحياتي، جزء أنا ما أطلع، أنا صرت قليلة بيتوتي ما أطلع، لكن أنا ملكي في بيتي، قدرت أسيطر على كثير من الأمور، على سلوكيات عيالي، أتعايش معهم لأنهم كبار ما شاء الله بالعشرين وبالستاعش، يعني أنا صرت قائدة التوحد مو بس قائدة أبنائي. فهاي هي رسالتي وفيك تحكيها، يعني أنا كلامي مباشر، لمليميها ووصليها يا هدى للناس.
1: نسرين، أول شيء أقول لك إحنا فخورين فيك وايد وايد وايد. يمكن وانت تتكلمين حاولت أني أنا أستذكر بعض من الاتصالات اللي وايد بعيدة وقديمة، يعني في الأوقات، يعني من زمان ترى نسرين، صح ولا لا؟
0: أكيد أكيد، من زمان انشغلت في أبنائي، والحين الحمد لله واحد منهم من البواسل واثنين التوحد اللي عندي. وانتوا اللي غيرتوا لي يا هدى، والله يعني الاثر بدا من عندكم، لانه فعلا الاثر ياثر، ما في واحد بيغيب بيقول لك لا بيروح خلاص راح عند رحمه ربه او انشغل او سافر، لا لا لا، الناس ترى تذكرك، الناس تعرفك، الناس احنا ما ننسى. كان انتوا في برامج ثانيه بعدين شاركت معاها ودي، لكن والله شهر نوفمبر والبرنامج اللي انطلق على التلفزيون والشخص اللي كلمته عن طريقه انتوا كنتوا سبب الاثر، تواصلت معاه شلون اتعلم القوه، شلون اكون مع ولدي، شلون هيك اوصل، والله هو قائد في مكانه وأنا قائدة في البيت بفضل الله.
1: شوفي
0: أنتوا كبرامج ولقاكوا ثم هذا الشخص.
1: هذه الكلمة اللي أنت قلتيها نسرين، أنا لي منصب في بيتي، أنا هاي أول مرة أسمع التعبير، أوكي؟ تعبير وايد وصلني، وصل إحساسي على طول. يعني صدق ترى نسرين، مو كل المناصب لازم تكون منصب في مكتب، ولا منصب، ولا عندك مسمى وظيفي في مكان ما. في ناس مناصبهم الحقيقية مثل ما أنت قلتي، مناصبهم الحقيقية في بيوتهم، مناصبهم الحقيقية لما يكونون في بيت وسط أبناء تربيهم وتسهر عليهم وتطلعهم، أهما في أعلى المناصب. أحيانا امرأة واحدة تحتوي بيت كامل بحنانها، بصبرها، بحكمتها، تكون هي أعظم من أي منصب رسمي آخر قد ما كان لها في الحياة نصيب أن هي تتبوأ في أماكن معينة، ولكن أنت تبوأتي هذه المنصب الكبير في بيتك،
0: الحمد لله،
1: المنصب العظيم في مملكتك.
0: أكيد، وأنا فخورة والله إني سعيدة.
1: إحنا اللي فخورين
0: والله يا هدى إني صرت، إني أنا صرت صار عندي مواهب، أسوي فيديوهات، أتعلم يعني صار عندي أشياء والله العظيم يا هدى ما عشتها بطفولتي. يعني أنا دخلت البحرين عمري 13 سنة والحين عمري 41 سنة وأنا بروحي وما زلت، لكن البحرين صارت أمي وبلدي ووطني وكل عرق بيسري بدمي من ساعة هذا الوطن اللي شالني. وللأمانة أقولها بكل صوت.

0: أنا خجولة ولا أنا عمري 41 وواعية ومدركة للي أقوله. أنتوا غيرتوني، أنتوا سبب الأثر، برنامج قدها كان سبب الأثر والتغير الجذري بحياتي. شكر كبير للأخ أبو عبد الله، لأنه كان الناس شافته بس بجزء عضل، وشافته صبر، وشافته وحش، وشافته خلف الشاشات، لكن أنا شفته وطبقت كل ما سواه في البرنامج على أبنائي. وفعلا سبحان الله يا هدى، سنين 30 سنة كان عندي من السيطرة على التوحد، لكن بعد هالبرنامج والقوة والإرادة اللي أنا فرضتها على عيالي وعيشتها مع عيالي، والله يعني الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين. وانت ذكرتي شيء وايد وايد حلو، شكرا لك يا نسرين، والله يعطيك الصحه والعافيه والقوه. سعيد اني سمعت صوتك، وان شاء الله اسمع صوتك دوم من خلال برنامجنا. وانت قويه، انت قويه، انت قويه، وانت كفو يا نسرين. وقلتي يمكن شيء وايد مهم، ان انت دخلتي البحرين عمرك 13 سنه وحسيتي ان صج يعني ان في راحة وفي كل شيء. ترى هذه هي البحرين، هذه هي البحرين اللي إحنا نعرفها واللي كل الناس تعرف البحرين بها. البحرين ديرة دائما هي تحتضن الناس بمحبتها قبل أي شيء. وايد ناس ياو وعاشوا من صغرهم هني في البحرين، وحسوا إنهما مو مجرد ترى البحرين مكان إقامة، لا، حسوا إن هي بيتهم، إن أهل البحرين أهلهم، حسوا بطمأنينة أكثر من ما أي مكان ثاني كانوا فيه. البحرين فيها شيء حلو، انه هي دائما تخلي الانسان يحس انه هو قريب، تخلي الانسان يحس انه هو مقبول، له مكان بين بين بين اهل البحرين مهما كان اصله ومهما كانت قصته. وهذه مو بغريب على ديره هي فيها المحبه، علمتنا على المحبه، علمتنا على التعايش، وعلمتنا على الاحتواء. هذه هي البحرين.

0: ثبت الموجة على ستار كافيه. خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6 وخلوا أسئلتكم جاهزة. ستار كافيه.
1: أمان يا البحرين يا منبع الطيب، يعني في بعض الأغاني الوطنية مو بس نسمعها، لا نحس فيها، في شعور غريب شيء وإحنا نسمع الأغاني الوطنية، كأنها تختصر علاقة المواطن بوطنه بكلمات، يعني هاي الأغنية لكنها يحس بعمق فيها. يعني هذه الأغنية إذا يقول أمان يا البحرين، يعني عرفتوا الإحساس اللي إحنا فعلا نعيشه، إحساس الأمان، إحساس الطمأنينة، إحساس الرقي اللي يميز البحرين وأهلها. لما يقول أمان يا البحرين، إحنا مو بس نوصف مكان، لا إحنا نوصف شعور يسكن القلب، شعور الإنسان وهو يعيش مطمئن في بلده، معتز بقيادته، فخور بانتمائه لهذه الوطن، لهذه الديرة الطيبة. البحرين ما كانت يوم مجرد وطن نعيش فيه، البحرين وطن احتوانا وما زال يحتوينا، البحرين اللي تعطينا دائما هذه الإحساس بالدفع بالخير، بأن احنا صج بخير ما دمنا تحت راية قيادتنا الحكيمة، ما زلنا تحت ملكنا. يعني هذه الشعور اللي تعطينا اياها الاغاني الوطنيه. برد على نسرين لما قالت ان يعني عن البرنامج قبل شويه، بس فايزه كانها تقول في اتصال. اوكي، قبل الاتصال على ما يجهز الاتصال بقول لكم شيء. يعني هي قالت انا عن طريق برنامجكم قدرت اني اتغير، وقدرت اني اكون افضل نسخه من نفسي، شيء كذي يعني قالت. يعني بارد على نسرين بقول لها بالنسبه لنا، يعني هذه الكلام، وقبل شوي قلت يمكن في ناس يتصلون فينا ويقولون لنا وينكم واحنا نحب البرنامج، هذه أكبر نجاح بالنسبة لنا. البرنامج ترى مو بس وقت يمر، برنامج ستار كافيه مو بس وقت يعدي من 1:30 لـ3، لكن احنا نحب في ذي البرنامج ان احنا نوصل لكم احساس حلو. كل

0: ممكن نقولها تخفف على مستمع قاعد يستمع لنا الحين، أو فكرة نطرحها ممكن تغير شيء بسيط في حياة شخص معين. مثل ما قالت نسرين، ترى الإعلام الحقيقي مو بس صوت ينسمع، لا، الإعلام الحقيقي هو أثر. لما الإنسان يحس أن كلامه وصل للناس بمحبة وصدق، هذه نعمة يعني كبيرة نحمد الله عليها صراحة. احنا في برنامجنا احنا دائما نحاول نكون قريبين منكم، من حياتكم، من إحساسكم، من مشاعركم، من تفاصيلكم اليومية معنا. وإذا احنا فعلا تركنا أثر حلو في قلوبكم فهذه شيء احنا نقول ألف الحمد لله والشكر على أن احنا قدرنا أن احنا نحقق هذا الشيء معاكم، ونفتخر. يعني أنا فخورة في التيم اللي متكون من 3 بنات. يلا ناخذ اتصال. ألو أم نواف.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساك الله بالخير حبيب قلبي.
0: مساك الله بالنور والسرور والكرامة يا الغالية أم نواف.
1: يكرمك الرحمن ويرفع شانك يا رب بين خلقه وملاد.
0: حبيبتي أم نواف.
1: يعني
0: أم نواف إذا سألوني عنك شنو أقول لهم؟
1: قبل لا تسألونك يسألونك عن أم نواف.
0: إيه؟
1: أم نواف على صوت. أنا بعقب على كلامك.
0: اللي هو؟
1: أول شيء. أمل، فخر، اعتزاز، استقرار. إذا ما حسينا بالأمان في حضن أمنا، والواحد ما حس الأمان والاستقرار في حضن أمه، من بيحصل الأمان؟
0: صح.
1: هذه ديرتنا، هذه أرضنا، ما نقدر، ما في مجال أصلاً إن الواحد ما يحس بالأمان في حضن أمه.
0: نعم.
1: والبحرين أم بأرض، أم احتوت الأول والثاني، يعني قليل في حقها أي شيء ينقال. يعني والله يا خدا أحي وأنا أكلمك وأنا أقول، يعني والله كين العبرة على أساس إن أنا أعبر، ما أقدر أعبر لأنه شيء يعني فوق الوصف. الأرض أرضنا، والبحرين بحريننا، فصعب إن الواحد يوصفها.
0: أحس باللي تقولينه صج والله.
1: يعني صراحة يعني فهذه أنا أقول، ولا ما أقدر أعبر عن البحرين. وثاني شيء عن برنامجكم، باختصر الكلام وبقول لك وقد حق فايزة، الزين ما يطلع منا إلا الزين.
0: مشكور.
1: وانتو كل الزين فيكم، كل شيء فيكم زين، مع انكم انتو تبتعدون عنا شوية توحشونا، لكن بعد يعني ابتعادكم عنا صراحة يعني يجيب لنا
0: الغنايم.
1: وقلت وانتو احسن القنايم
0: حبيبتي.
1: صراحة
0: حبيبتي يا
1: منوار. وانتو نظري انا، لان انا حين ما شاء الله من السنين وياكم وايد تعلمت وايد اشياء استفاديت منها
0: الحمد لله.
1: شاركتي وياكم يعني بضحكي وياكم، ساعات في اشياء احنا ما نقولها حق الجريدين لكن انتو طلعتوها منا، لان يعني صراحة ما حسبناكم برنامج، اللي حسبناكم شيء يومي احنا لازم الى ما نشارك وياكم نسمع.
0: حبيبتي
1: لابد، فلكم كل الاحترام كل الشكر على المجهود اللي انتم تسوونه.
0: يعني
1: هذا ترى قليل في حقكم صراحة.
0: حبيبتي يا أم نواف، ترى هذه الكلام صدق لامس قلبنا، لأن أجمل إحساس في الإعلام أو عند الإعلامي أن الناس تحس فعلا أنه قريب منهم بهاي الشكل اللي أنت توصفينه. أن البرنامج ما يكون مجرد صوت في الراديو، أو يعني مثل ما قلت قبل شوية برنامج بيبتدي وبينتهي في وقت معين، لكن البرنامج صار جزء من يومكم، مثل ما أنت تقولين من مزاجكم، من تفاصيلكم البسيطة. وهذه فعلا يعني يعطينا شعور حتى أنا حين ما أقدر أوصفها صدقين، اختنقتني العبرة
1: يعني
0: العلاقة بيننا وبينكم ترى صدق مثل ما أنت قلتي هي صارت أكبر من مجرد برنامج، صار في ألفة محبة رفجة
1: فعلا، مع أن إحنا ما شفناكم
0: بالضبط.
1: وأنا أتمنى أن أشوفكم
0: حبيبتي، إحنا اللي نتمنى والله.
1: والله بس الشعور متبادل، المحبة متبادلة، الود اللي بيننا الحمد لله متبادل.
0: الحمد لله.

0: في ترى في مستمعين كلهم يشاركون واحنا نسمعهم يعني حبيناهم مع ان احنا ما شفناهم حبيناهم عن طريق برنامجكم. لكم كل الشكر والتقدير.
1: أنتوا اللي لكم الشكر والتقدير على أنكم كل يوم تعطونا حافز أن احنا نطور وأن احنا نعطي أكثر وأن احنا نبدع على أشانكم. نختار شوفي أنا دائما أقول أنا دائما أختار المواضيع والله والله العظيم يعني حلفتيني الله أن أنا من كثر ما أنا أحب البرنامج وأحب مستمعين البرنامج اللي احنا ظلينا مع بعض لأكثر من 19 سنة الحين احنا داشين يمكن على 20 سنة معاكم يوميا على الهواء مباشرة لمدة ساعتين كنا وحين صرنا ساعة ونص. أختار المواضيع أحاول كثر ما أقدر أني أنا أختار مواضيعي بعناية إن كانت خفيفة وإن كانت أو إن كانت اللي شوية فيها جدية أكثر. تعرفين برنامجنا عبارة عن برنامج اجتماعي خفيف بسيط لطيف يعني نختار فيه مواضيع تلامسكم. أتمنى أن احنا قدرنا صج أن احنا يعني قدرت أن أنا أختار لكم الشيء اللي يليق فيكم سواء من مواضيع ومن ضيوف لأن حتى الضيوف يعني ما تخيلين أقول لا لازم يكونوا معنا ضيوف مستمعيني يستفيدون منهم مستمعيني ممكن يعني أقدم لهم خدمة بأنهم يتواصلون مع المسؤولين في من خلال هذه البرنامج. أتمنى أني وفقت فعلا في اختيار مواضيعي والله.
0: لا موفقة دائما موفقة إن شاء الله
1: حبيبتي والله يا منواف حبيبتي حبيبتي
0: ما نقدر يعني سبحان الله ترى يعني ما نقدر ما نسمع صوتك انت والفايزة ما نقدر يعني كريت لها صرتوا جزء من يومياتنا حتى لو كان جزء بسيط لكن جزء مهم في حياتنا.
1: احنا والله سعيدين بسمع صوتك يا منواف انزين وتبين تقولين شيء اذا سألوني عنك اقول لهم بسريع لأن وصلنا إلى الختام.
0: إيه سريع.
1: إذا سألوني عن أم نواف شو أقول لهم يا أم نواف؟
0: قولي لهم أم نواف السهلة اللين المضحية المجاهدة في سبيل إسعاد عيالها.
1: السهلة المجاهدة في سبيل التضحية لعيالها.
0: الليلة المضحية المجاهدة في سبيل إسعاد عيالها.
1: الله الله أحلى تضحية ذي. أحلى تضحية من أحلى أم نواف حبيبتي يا أم نواف مشكورة وما قصرتي. إحنا بس سريع سريع حين فاطمة
2: حلا والله
1: أهلا يا فاطمة إحنا
2: نسلم عليكم على الجميع طبعا
1: حبيبتي سلم عليك بعد إحنا وعلى الجميع
2: حبيبتي والله
1: أنت بس كل ختام فاطمة على فكرة
2: أنا تعمدت أكون في النهاية طبعا لأننا مجهزة أغنية يعني صراحة حلو نختم فيها يعني البرنامج دي
1: جهز أغنية وما خبرتي فايزة عنها شنو أغنيتك؟
2: أغنية يعني الصراحة ملامسة لقلوب شعب البحرين أتوقع
1: الله
2: جدا.
1: الله هذه المفروض قلتيها حق يلا شنو أغنيتك خلنا نجهزها
2: أغنية بلد عيني علي بحار
1: الله الله أحلى ختام دي في البرنامج
2: يعني تعمدت أني أكون في الختام سبحان الله الله عطاني على قد نيتي
1: شوفي شلون أنا بختم معاك البرنامج مشكورة فاطمة ما قصرتي على اختيارك للأغنية بختم معاك بقول لكم إذا سألوني أنا عن البحرين شو أقول بقول لهم هي الديرة اللي علمتنا أن الأمان نعمة وأن الإنسان اللي يعيش فيها مطمئن يعرف قيمة وطنه كل يوم يعرف هذه القيمة أكثر وأكثر. أقول لهم أن البحرين مو مجرد أرض البحرين قلب كبير يحتوي أن كل يوم ديرة فيها محبة فيها أسلوب حياة فيها وفاء وانتماء مو بشعارات أفعال نشوفها في كل موقف. أقول لهم البحرين بخير لأنها تحت قيادة أب حنون حضوره في قلوب شعبه قبل أي مكان ملكنا ملك القلوب حمد بن عيسى ملك قريب من الناس كبير بحكمته عظيم بالمحبة اللي زرعها بينه وبين شعبه. وأقول لهم إحنا محظوظين بقيادة تشوف أن الإنسان هو أولا أو بسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد اللي دايما نشوف فيه فكر هدوء حضور قريب من الناس ومن احتياجاتهم. أقول لهم البحرين مو بس وطن نعيش فيه البحرين وطن يعيش فينا إحنا وفي كل مرة تمر الظروف نكتشف أكثر إن هالديرة سند وإن أهلها قلب واحد تحت راية قائد نعتز فيه.

0: FM.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: لك عجزت أحدد إحساسي.
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
0: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كل بذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن. نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه، يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه، ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات، أحلى وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

انك في الوضع الراهن متلخبط مش متظبط بقى وانا سايبك بالي طويل مشغول ومقلق واقع منهار متعلق.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن العبون.

0: السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواك.
1: عاشق.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اشتقتني ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحب؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

حاول منها تقرب شخص يحبك وراك تحاول لو قال ما هو بحاجة لك ترى يكذب ما زال الحب والأشواق في حاجة روح انت نادي حاول منها تقرب

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: khatir.
1: على طار الذكريات ابتسمت وصح.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.